0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي لل

التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح
4: من الرشيد أف أم. من الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. الرشيد FM، صباح الخير.
5: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فم. الرشيد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت كبير
7: يا بعد روح.
6: أهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.
0: ثبتها على الرشيد FM.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك بدل قربك ليا.
1: رشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وراكم. الساعة الآن شراء والنصف بتوقيت الرشيد أم
1: هناك معها ساعة تلفزيون غالي أو ثقيلة غالبا تحتار منيهم بدل ما رح اختار وياك على سامسونج اللي رح تختار هاتفك وانت مليك غير تشتري من هواتف جالكسي وتستمتع بوابتك المزايا لا تضيع اشتريهم وادخل السحب الاسبوعي على اي قيمة من سامسونج
0: رجعكم رجعنا الرشيد وكم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: الرشيد أف أم 91.5.
6: بتونس
1: كيلي 91.5.

0: قدك هذا الحلو كاتلني عما في دوش قد أحبك وانتي وانتي بيا مفتهمتي وانتي شلون
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلان إعلان إعلان على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور سوينا الصباح حلو على حلو على مودك بانجور يومية على الهواء أني وإنتو كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصبح

حبايبي الغالين تحياتي لكم جميعا. استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لأكادكم الجميل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج عطبر 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج عطبريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشو يعني.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل فايج فايجت بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

المنجايني بعدي ايش وقتك فات انا طلسم عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي تشوفني بدونك شنو سويت هذا النسوال فك عبرا علي هواي مو ذاك الجسر تعبر علي الناس كاتني العطش والماي من جواي جاي تريد تسمع كلمة ذليت لك ما عاش اللي يذلني وراح أسمعك هاي أنا الما يخطن سهامي ولا حن ولا أبتشي بظهر شامت ولا حن أذلك وأكسر جناحك وإلى حين تجمدنك تبوس اثنين ديك

متوقعتها منك وادر بيك تخون اذا بهلك خنت ما تخون بياني عرفتك مو الي بيوم وتشنت وياك مني دك بدي وتباع الثاني يا ما تسوى التعب والدمع والحسرات وكسرت خاطر امه وكلمة اخواني حسبالك ضعت من دونك وذليت باوع باوع فوق راسك نجمة تلقاني لا تراهن علي وتقول ما انسى لو شي يصير حجمه انسالي انساني مو بس عليك تراب قد ما نسيتك من كثر ما ناسيك ميت لقيتك

البعتني الخاطر تمنيته هسه يشوف حالك وانت جاي تبوس العشرة. بقد حبك كرهتك واشتهيت تموت يلم طف النهار وذابح القمرة. جاي تريد ترجع لا وحق الراح. أنا خلاني جرحك صاحبة خبرة. شلت ايدي وقلت وينك يا بخت الزاد ولينكر الزاد ملوحته تعثرة. سلم لي عليك وعوفني بحق ما تعجبني كل شي لجنت غالي. بطرف عيني أشوفك لما نذكروك وش قد استحيل.

وحق روحي وترافتها البعتها وخنت عشرتها وحق السالفة الحلوة اللي قلتها الناس ما تسوى وحق الجابك البابي ذليل أو تشتكي غيابي الدموع انطيتهن كلمة وهاي برقبتي دمة بعد ما أحب ولا أشتاق وكلمتي بميت ألف زلمة.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد FM.

حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لأكادكم الجميل.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت كبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد، اسمع برامجك وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية، الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعي خليكم متواصلين شوية وراجعي أكيد وياكم إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أفهم
1: ماك بين معها ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالا راح تحتار وأني هم بدل ما أختار أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رختار هديتك وانت ما عليك تشتري أي منها جالكسي وتستمتع بأقصى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السبوعي على هالقيمة من سامسونج
2: تريد أن مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد الربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد على الرشيد الإعلان على إذاعة الرشيد وق الرشيد الفضائية اتصل على رقم 07805506 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit100.com
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم كل واحد مراتي ومراتي صد زحمة الحياة

0: نحتاج اللي يخلي ايد على هذا الرايح. كل ما يخابرنا عنده قصة بحته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بحيات.
1: أني كم مرات كل يوم لما تروح وترجع
0: راح نسولف وبأغلب حالات المرحة.
2: أنا بطلب خلف عارو وخلف ذولة الأسود
0: نصف القر، معي أنا من الأبيض ورج عمر ثر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
3: أغني وأكثر، أغني وأكثر رشيد أف أم.

احنا شو راح يصير. بعض الاجراءات اللي يعني كثير انت تباوع اليوم مواطن العراقي عند الكثير من التساؤلات. وهذه التساؤلات اللي اليوم هو يشوفها, هذه التساؤلات هي حقيقة تساؤلات مشروعة يفكر بها هو كشخص بأنه شنو الحل, لماذا مر علينا تقريبا حوالي أكثر من 23 سنة ولا حياة لمن تنادي, أو إلى أنه ما فات من 23 سنة في حياتنا لحد الآن إحنا كأشخاص ما لمسنا شيء إيجابي. طبعا هذا يذهب بنا إلى جانب, وهو إلى أن الحكومة العراقية ويعني وسيد رئيس الوزراء بيأخذون عبارة عن إرث متراكم صار له 23 سنة. إذا كان في واقع الكهرباء, يعني مثلا عجبني تصريح وزير الكهرباء قبل فترة من قال ما كل شيء على الورق هو ممكن يصير, لكن على واقع الحال غير ممكن. ورجل تحدث بموضوعية, يعني حكى بصراحة. سيد رئيس الوزراء كل فترة دي يسوي له زيارة إلى مكان معين ويشدد على شيء, والبعض من عندهم يرى إلى أنه ما يحصل الآن في العراق هو عبارة عن محاولة لترميم ما مضى من خلال 23 سنة. البعض حتى عول على موضوع 90 يوم أو 100 يوم, وإلى الآن الإجراءات اللي نشوفها يعني بين فترة وفترة تطلع. أول ما بلشت بالسالفة وزارة النفط وتم حقيقة يعني إصدار أوامر قضائية بحق الكثير من عندهم, ثم بعد ذلك لجنة للتربية, ثم بعد ذلك صار موضوع الكهرباء والحبل على الجرار. وكل هذه الإجراءات اللي يتحدثون بها اليوم الناس هي حقيقة إجراءات المواطن انبهر بها في صولة الفجر, والحقيقة شجع عليها كثيرا وتحدثوا بها الناس وتداولوها على مواقع التواصل الاجتماعي, بس بعدين خفت أو خفتت نارها وتحس إلى أن الإجراء اللي يصير اليوم عادي مجموعة من الإجراءات الحكومية بحق هؤلاء الفاسدين, لأن صار كأنه عبالك الموضوع فيلم هندي. نحن مع أن يكون هنالك إجراءات بحق الفاسدين, بحق سراق المال العام, بحق الكثير من عندهم حتى على مستوى الجريمة المنظمة. يعني الحقيقة بنشوف احنا دائما على مستوى الجريمة المنظمة هنالك يعني الاخوان في مديريات الشرطة ووزارة الداخلية دائما ما يرفدون من خلال الاخبار الى انه القاء القبض على مروجين, الى تجار, الى مبتزين, الى يعني كثير من هؤلاء. وخصوصا موضوع ابتزاز الحقيقة شوية يقل أكثر, أو يعني هواي يقل مو أكثر, هواي يقل, لأن صار هنالك إجراءات رادعة بحق الأشخاص الذين يبتزون أو يفكرون بالابتزاز. فإذا بالتالي هذه الإجراءات اللي نحكيها إحنا هي إجراءات جيدة, لكن المواطن العراقي في داخله في قرارة نفسه إلى أنه يقول لك أني ما مكتفي. هو لا يكتفي بذلك, المواطن العراقي طماع, يريد بعد, يريد يأخذ خطوة بعد, يريد ينطلق أكثر, يريد وهذه الأشياء اللي هو يريدها مو دائما يحصل عليها. ومن جانب آخر أيضا هو عجول, يعني هو يستعجل, يريد مثلا يكون لما يطلق رئيس الوزراء حملة على الفاسدين خلال 3 أيام الكل ملمومين. ما كنت فيلم, احنا نتحدث عن شبكة صار لها سنين, صار لها تقريبا حوالي خلينا نقول إذا أول 3 سنين شوية الأمور طيبة صار لها 20 سنة. 20 سنة هواي, من 2006-2005 لليوم رقم كثير. شبكة كبيرة تم يعني اليوم هي خلنا نعتبرها متفشية في أغلب دوائر الدولة. أيضا إلى جانب ذلك عندنا مثلا سالفة إلى أنه أصبحت شبكات بالداخل, شبكات للرشوة, شبكات للابتزاز, شبكات للفساد المالي, شبكات للفساد المالي والإداري, شبكات بالداخل ومن واحد الواحد. وكل يوم تلقى أسماء يتم الإطاحة بها, أسماء يعني ما أنزل الله بهم سلطان, مدراء عامين على شخصيات نافذة, على ممكن البعض من عندهم اللي هم أكو حتى مشتركين معاهم مثلا من الأجهزة الأمنية. يعني فإذا بالتالي هذه العملية اللي تحدث عنها هي عملية جيدة, ودائما القضاء يحسم كل شيء

باتجاه الشخص الذي صاحب الحق. يعني مثلا هسه اكو فالسالفه اللي هو موضوع انه مثلا الزراعي اكو بعض الاجراءات اللي صارت باتجاه الاراضي الزراعيه اللي هي انبنت وانفرزت. هذه الاجراءات يعني يمكن انا حكيتها في حلقه سابقه وقلت الى انه مرات الزراعي احنا نعرف احنا اشتريناه او خضنا تجربه ان تشتري زراعه وانت تعرف الى انه في يوم من الايام سيكون هناك تجربه ان تشتري زراعه وانت تعرف الى انه في يوم من الايام سيكون هنالك حكومه وسيلجأ البعض الى الحكومه والى الدوله وسلطه القانون اليوم قويه فتمشي الامور باتجاه جيد. بس بالتالي انت خوما مخالف وتروح للجهات الرسميه؟ لا طبعا. يعني انت ماخذ زراعه وتروح تقول لهم لا والله قاعد مشتريه، يقول لك انا شعلي انت اشتريته. فهذه الاجراءات اللي تنحكي بيها انا ليش دا اقول اليوم هذا الموضوع؟ لان حقيقه البعض يشوف الى انه هذه الاجراءات هي غير كافيه، يريد بعد يطمح للاكثر، ومو بس يطمح للاكثر، لا هو عنده يعني ما اريد اقول نهم بس عنده أفق كبير إلى أنه يسوي شيء بعد نشوف. مثلا من ضمن الإجراءات اللي هي البعض أشار إليها لأنه هي كانت بالنسبة للأفراد كانت مؤذية، اللي هي موضوع طلع تعظيم موارد الدولة. شو معنى؟ يعني زيدة وكل الأشياء اللي هي مثلا على مستوى الشركات العامة والعفو سهر الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كل شيء زاد، حتى الكهرباء التجار زادت. فإذا بالتالي هذه الزيادة تخلق بيئة نافرة للاستثمار. بس بمقابل البعض يقول لك أنا إذا أنت ماشي بهاي الإجراءات والأمور طيبة وأنا ما راح ألقى بعد منه هيك واحد يجي يبتزني إذا يعمل في إحدى الدوائر المعنية بعملي، فأوكي ما عندي مشكلة أنا أتحمل. بس إذا هو شخص هم يدفع مثلاً الرسوم والهاي وبعدين يجي مثلا شخص من الدائرة المعنية ويطالبه بالرشوة، هنا أنا راح يصير الموضوع لا أوفر، يقول لك إذن يا أبو زيد ما غزيت، كأنما ما سوينا شيء. بعض يذهب إلى هذا الاتجاه ويعتقد إلى أنه لا تزال إلى اليوم هنالك لا تزال هذه المنظومة موجودة. هذه المنظومة إذا كانت منظومة إيجابية أو سلبية، طبعا هذه المنظومة ما بيها إيجابية بس هي سلبية، هذه المنظومة موجودة. بعدها لليوم احنا وخلي نسوي فلان شي واني مشي لك وعادي وتدلل واخوي العزيز، هذه بعدها وللأسف بعدها. هل القضاء عليها ممكن ينتهي بصولة الفجر؟ لا، نحتاج صولات في داخل المؤسسات، وهو نداء لسيد رئيس الوزراء، نحتاج صولات حقيقية في داخل المؤسسات. انت اليوم كشخص كمواطن لك حق تبلغ يا أبوان يطلبوا من عندي رشوة فلان مكان. وأنا الحقيقة دا أشوف إلا أنه حتى الموظفين الحكوميين يعني من تيجي تشتكي أو تسوي، يعني ذاك يوم شفت فيديو لأحد الأشخاص في مناطق في منطقة معينة ما أعرف وين، أبو المرور دا يقص لوصل هو طابق صح، اتصل على 911 أبو 911 أجي حكوي المرور. إذن بدأ يستشعر المواطن العراقي بأن هنالك سلطة دولة حقيقية. شون ليش ما أعرف، سلطة دولة حقيقية أكو دي يشوف، وهذه السلطة تسير على الأمير والغفير. فإذا يا مواطن يا عراقي يعني ما راح أقول لك اصبر، لأن أنت صابر صار لك فترة، بس بالتالي هذا صبرك اللي أنت صبرته بالفات كان صبر متكئ على جبل من رمل. اليوم الوضع يختلف، اليوم احنا الاجراء اللي دي يصير هو اجراء جيد ايجابي وبي نوع من النتائج. زين خلينا نرجع للازمه التي تعصف مثلا بينا صار لها تقريبا حوالي شهر. هذه الازمه التي تعصف بينا من شهر بصراحه اللي هي ازمه الكهرباء. عمار ازمه الكهرباء أزمة الكهرباء أزمة صالحة سنين، لا يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشر سنين، صالحة كومة. يعني خلينا نقول إحنا بدأ موضوع الكهرباء عندنا يكون أزمة حقيقية في داخل هذا البلد من تقريبا حوالي

حوالي من تسعينات القرن الماضي. من تسعينات القرن الماضي احنا عندنا ازمه حقيقيه بالكهرباء، حتى في عام يعني قبل عام 2003 في النظام السابق كان هم اكو عندنا ازمه كهرباء. بالعكس كانت يعني اوكي، بس الشيء الوحيد اللي ممكن يسجل لهم ايجابيا انه كنا نعرف بس ساعه تطفى، بس هاي بس هي تطفى تطفى طبعا. وعندنا خلل في منظومه تزويد الطاقه الكهربائيه انه طلعوا النسب الجديده، لا هي خطوط النقل هم عندنا بها ازمه طبعا. اذا احنا عايشين في ازمات، ازمات متتاليه، ازمه وراء ازمه، ماكو واحده من ذني الازمات تجيب لنا شيء ايجابي. بس هم نقول الى انه ممكن المواطن العراقي حقيقة أنا بالنسبة لي يعني هو عجول، واليوم أنت يجب أن تتأقلم مع خياراتك الخاطئة. أنت جيت اختاريت ذولي ناس واي من عندهم مروا علينا سياسيين فاسدين، أكو جزء من عندهم جيدين، أكو كم كبير فاسدين، أسسوا إلى شبكة كبيرة من الفساد المجتمع الدولي يحكي بيها، خطب الجوامع تحكي بيها، ورجال الدين يحكون بيها، والمثقفين يحكون بيها، والمؤثرين يحكون بيها، يحكون بس لا أذن تسمع ما يقولون. وحتى وصل البعض إلى أن يكون هو عبارة عن يعني مهنة. طبعا لا تزال اليوم عندنا بعض المناطق بعض المحافظات بعدها لا تزال في هذا الجانب بعضها، ودائما نتحدث الى انه ما يحصل الان ليش دا يصير، هو شنو دا يصير، هو لازم يصير. انا اليوم لست اليكم من الناصحين، لكن انا بس حتى ننوه الى سالفه الى انه ما تعيش الان هو نتيجه قراراتك، ما تعيش الان انت نتيجه قراراتك. انت كل انتخابات تروح وتشلب بكم واحد تنتخبهم وتجبرني اني الما منتخب، تجبرني اني مختار واحد شخص يعني صح، ممكن بوجهة نظري حسب رأيي حسب هاي، طبعا هو أيضا وجهة نظرك أنه صحيح، بس بالتالي يجتمع الكثيرون على أن فلان هو مو جيد، فأنت تروح تجيب ليها وصعد ليها وتحط ليها يا ما مجلس النواب، يا ما تحط ليها بالحكومة، يا ما تحط ليها بواحد من المفاصل المهمة في الدولة العراقية. فإذا بالتالي أنت قاعد تجبرني كل مرة قاعد تسوي نفس السالفة، فإذا هذه نتيجة. لا أحد يرفع الغبة عن نفسه، اليوم غير المعقول انت ورا كل هذا انت كشخص اليوم تشوف الوضع طبيعي. لا لا مو طبيعي، تحكي انت ويحكي غيرك ويحكي غيرك، وهالمحللين السياسيين يطلعون وسياسيين يطلعون، وبعض القيادات السياسية تطلع تحكي، والبعض تحدث بصراحة الى موضوع الرشوة والابتزاز، حكي بصراحة

بث الخبر منبث وإنما تناولته بعض المؤسسات الخبر مالته إلى أنه هو بآخر شهر 7، بينما هو بأول اجتماع الإطار حكاها قالوا ما راح أسوي هيك وهيك. طبعا هذا المؤكد يعني على أقل تقدير من المصادر، قالوا ما راح أسوي هيك، يعجبكم لو استقيل. قالوا لا توكل على الله وروح إلك. راح والرجل همين أخذ باعتبارهم شركاء سياسيين، أخذ المبادرة وذهب باتجاه أن يكون هنالك صولة، وهي صولة مع صولة الفجر. إذن بالتالي أنا كمواطن الأخبار متضاربة يعني تربكني، ما أعرف إيش دي يصير، رحمت ما رحمت، صارت ما صارت، شنو الوضع، شنو الأمور، ما تعرف. البعض أيضا يذهب إلى جانب وهو إلى أنه يقول لك أني أوكي هسه أنا ما أعرف، بس بالتالي ما عندي مصدر أعرف من عنده، وهي يعني إلى سيد رئيس وزراء يمكن هو نداء من عندي. يعني أعتقد وأعتبرني أنا كإعلامي أحكي حضرتك، أعتقد مكتبك إعلامي بحاجة إلى أن يكون أكثر تحديثا للأخبار، ما ينزل جولات، لا ينزل أبديتينج. يعني بوجهة نظر الإعلامية المكتب الإعلامي لسيد رئيس الوزراء مو نشط، ممكن هو دي يسلط الأضواء على بعض التفاصيل بس مو بالنشاط اللي احنا نبحث عنه، بما انه حضرتك انت هواي يعني انت اكثر بمناسبة، هي بصراحة احنا دا ناخذها من المصادر مالتنا عدا مصدر مكتب رئيس الوزراء، انت اكثر فاعلية خلال فترة قصيرة، بس بالتالي مدى يطلع لنا للإعلام بالطريقة اللي هو بيان يتحدثون به. فهي هاي يعني اذا ممكن رئيس الوزراء ياخذها نصيحة يعني تبرها من اخ. فاذا بالتالي المواطن يبحث اليوم عن المعلومة، يريد يعرف صار شنو، اكو بعد صولة لخ، لو بس هاي هل سيكون هنالك إعلان على الأشياء الفاسدة، هل سيكون هنالك إجراءات قانونية بحق هؤلاء من تم إلقاء القبض عليهم، هل حقيقة سيناريو التسوية موجود وحاضر. هذا كله يأثر وين؟ على قوة المواطن، على يومه. تلقاه هو طالع هسه وتعبان، درجة الحرارة عالية وهي بالأربعينات، وطالع درد يشوف يجيب اللقمة ويجيب الخبزة ويجيب العلاقة لبيته، وهو ما يعرف راح يصير. دولي يقول لك احتمال رواتب ماكو، واحد يقول لك السوق دي صعد ينزل، واحد يقول لك اكو عندنا تضخم، واحد يقول لك فلوس ما بالعراق، واحد يقول لك بنهاية شهر 9 لازم القوات الأجنبية تنسحب وإحنا ما ننسحب، ناس تقول لك لا ننسحب. هذا اللغط وهذه الدوام اللي عايش بها المواطن هاي لا تجعله يشعر بالراحة، يبقى قلق، ولا هو ده يعرف مصيره شنو راح يصير. يقول لك أنا قاعد ببلد، وهذا البلد بلد جيد، وبلد يعني ما ممكن اثنين يختلفون علي إنه هو بلدي وأحبه وخلاص. طبعا ده يحكي عن اللي يحبون العراق واللي يحبون العراق ما اللي بيهم إحنا. فيقول لك أنا ما ده أعرف إيش ده يصير، ولا أحد ده يقول لي، وأنتوا الإعلام اللي يعجبكم اطلعوه، اللي يعجبكم اطلعوه، اللي يعجبكم اطلعوه، اللي يعجبكم اطلعوه. حقيقة. وإذا كان واحد من الأشخاص ذاك اليوم قال لي خبر يعني قريته قبل مباشرة من الموبايل، قال لي ما كان أكو داعي، طبعا صديقه قال ما كان أكو داعي مباشرة تقول لك، لا هو خبر أجا عاجل وأحسن ما يسمع بعد ساعة المواطن، ما طول أني طالع بالبرنامج خليني أقول لي. فإذا نحن كمواطن عراقي أنت ما عندك غير وحدة من الوحدة، لو تصبر ما عندك. والله يا أستاذ سلطان إحنا ملينا من الصبر، إيش أسوي لك؟ ما عندك، شين الحل اللي عندك؟ أنت إذا تفكر هسه اليوم شين الحل ما راح تلقاه، ماكو حل غير الصبر بس. فإذا أنت صبرك نفذ على هاي الفترة الطويلة وحقك مليون بالمية، وأنا أقول لك أنت كمواطن يعني تلك أعمال الله ما أعرف أنا، بس أنت أخذت الجنة،
على الصبر والصبر.

صبرتي هسه هم صبرتي في ذاك الوقت وهم صبرتي بهالوقت. هم صبرت على ما صبرت عليه في النظام السابق وهم صبرت على الجماعة هنا. وذول الجماعة ما شاء الله عليهم ما قصروا إيدهم إلهم، لا فساد لا عقود لا دنيا لا بابا بابا لا معارك لا حرب طائفية لا يعني واي. فإذا أنا كشخص اليوم أوجه تحية أولا إلى المواطن العراقي. جيد أنا حكيت عليك في البداية قلت لك أنت مو صبور، بس أوجه لك تحية بصراحة، أوجه لك تحية أنه أنت وصلت إلى هذه المرحلة، لكن يطلب منك شوي أكثر. ليش طالع اليوم أنت تحكي عن هذا الموضوع؟ أنا أحكي عن هذا الموضوع لأن خلال الفترة اللي فاتت، الأسابيع اللي فاتت، شفت كثير من الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه هل يمكن اعتبار هذا اللي يصير كله هو عبارة عن فيلم هندي؟ والله معلومتي الإعلامية لا، مو فيلم هندي، ولا أنه هذا هو مو صحيح، ولا أنه هذا الجانب اللي نحكي به إحنا هو محض الخيال، لا بالعكس هذا واقع حقيقي يعيش الإنسان ويعيش بهذه الطريقة وينظر إلى الآخرين بأنهم أو بأن هذه الأوضاع هي حقيقية. شلون أنا كشخص اليوم أحصن نفسي؟ شلون أقدر أنا اليوم أعبر مع هذا الجو إلى بر الأمان؟ تقدر تعبر إلى بر الأمان عادي، الوضع الطبيعي ترى. بس هو أنت مو أنت أخطأت، خطأت وخطأك كان جسيم. شنو خطأت؟ خطأ جسيم تجبت ليهم ذول يصور، وإنه يعني مو سالفة سنة وسنتين، كل واحد طوب أربع سنين، أربع سنين، أربع سنين، فهم من هلكنا يعني بالمقارنة بموضوع موضوعك جدا بسيط. كم رئيس وزراء أول ما استلم قال راح نوزع أراضي مجانا للمواطن العراقي؟ كلها حكي تقريبا تقريبا سيد المالك حكي، سيد العبادي حكي، سيد كاظم يمكن حجة ما أتذكر، سيد السوداني حجة، سيد علي زيد حجة، كلهم أراضي مجانية، أراضي مجانية. والمجمع السكني أقل وحدة سكنية سعرها مو أقل من 250 مليون مع عيال. فأنت الإرث اللي موجود إرث صعب، بس تحتاج تأخذ خطوة، أنت كشخص تحتاج أن يعني هم تسعى، لازم هذا السعي اللي موجود عندك. تعبت تعبت، أنا أقول لك وقت أخذ من عمرك 100%، بس شنو الحل؟ ما حد يعرف. شو وقت النهاية؟ هم ما حد يعرف. ليش حتى هيك توقيتات ما نعرف إحنا؟ إحنا مخبلين على كثير من الأشياء اللي راح نشوفها، بدليل يعني حتى ما كنا نتوقع انه في يوم من الايام السيد زيد راح يسوي مثل هكذا صولة مثل هذا الجانب، ابد ما كنا متوقعين ولا جاي اصلا ببالنا. قلنا هذا الرجل تم ترشيحه كمرشح تسويه، وبعدين الرجل هو رجل اعمال، ما شفناه دخل اي معترك سياسي، بس الرجل يعرف ايش قد ما فتر، يعني ايش قد ما خلينا نقول طرح مجموعة من الاستثمارات في دوار الدولة، عرفهم مرتشين أكو بيهم ترى بمناسبة حتى بالاسم يعرفهم، لأن تعاملوا وياه مثل ما طلع هو من خبر بوقتها إلى أنه جميلي عرض عليه 60 مليون مدري 600 مليون دولار رشوة على رئيس الوزراء، هي نار صلافة صلف على رئيس الوزراء، متعود متعود أنه ممكن يرشي مسؤول حتى وإن كان في أي منصب. فإذا إحنا اليوم كمواطن عراقي مطلوب من عندنا شغلات ثلاثة. الأولى ما راح أسميها الصبر، أقول لك انتظار شوية. الثانية أن نقف مع الجهات الرسمية والحكومة والأجهزة الأمنية. شلون نقف وياهم؟ سامون قفت وياهم ولا أقف وياهم بعد أكثر؟ قف معهم لأن هم اليوم المفصل الحقيقي أو صمام الحقيقي لنجاتك من هذا الذي يحصل. ثلاثة والأهم
مطلوب منك أن تكون عنصر فاعل. هذا البلد مسؤوليتك ومسؤولية كل شخص اليوم ينتمي إلى هذا البلد. شون؟ يعني معناها أنا أحتاج من عندك أنه أنت تكون شخص جيد، لأن أي حال من الأحوال صار وياك، أي وضع، أي تفصيلة، معناها أنه أنت راح تتأذى اليوم، أو ممكن يصير وياك فتفصيلة معينة راح يسائلك. مواطن العراقي مواطن تركيبة، أنا حاجة يمكن ألف مرة، تركيبة غريبة غريبة، ما حد يعرف شنو شنو شنو ديباشته. بعض يقول لك هذا هذا هذا الكائن البشري الجميل، في بعض الأحيان ينفر، وفي أحيان أخرى لا يكون هيجي بريسم، وفي بعض الأحيان يعتد بنفسه، في أحيان أخرى لا، ما تعرف. أنا اليوم كشخص أفكر إحنا يعني هذا هذا هذا التحمل، الصبر، العد، المواطن، إلى أي حد سيقف؟ وين حدوده؟ ما نعرف بصراحة، ما أدري. شو وقت ممكن لا سمح الله إنه في يوم من الأيام ينفجر مثل اللي صار قبل فترة؟ ما نعرف. حد الآن هو دا ينتظر. يقول لك أنا ها أشوف إيش راح يصير من إجراءات حكومية وأمشي. بمقابل الكثير من الإجراءات اللي صارت، يعني مثلا ذيك مرة أو ذاك اليوم اللي هي حادثة داودي، واللي الحقيقة يعني ما أعرف الناس استغربت عليها بطريقة مو طبيعية، ما العلم هي موجودة بالشارع، والموضوع بمناسبة معاكس أو مشابه نفس الشيء، وأدى إلى أن يكون هنالك إجراءات من قبل قيادة شرطة الكرخ. تحياتنا طبعا لعميد نبراس صديقنا عزيزنا. صارت إجراءات إلى أنه فتح بعض المفارز اللي موجودة في منطقة الداودي وإيقاف العجلات من باب السؤال. وأنا وصلني أكثر من يعني من اتصال إلى أنه ليش إحنا البنات دي وقفوني، ليش بس هو الموضوع ويا ولد، ليش ويا البنات؟ بصراحة هو صار إجراء على الجميع. فبالتالي احنا همين ندور اليوم انه شيء جيد. يعني الاخوان في قياده شرطه الكرخ مدام مبدعين طبعا ما شاء الله عليهم، اصدقاء واخوة يعني بهم علاقه جيده خصوصا بالاخبار. الاجراءات مثلا صارت سريعه مباشره تم توجيه. شوفوا هسه احنا اذا هناك تعامل كبير جدا من قبل قيادات الشرطه اذا كانت كرخ او رصافه مع بعض الحالات اللي تصير. فإذا أنت كمواطن دشوف إجراء، بينما هاي لو قبل كان بس تتصور وينتهي الموضوع، وممكن الموضوع يمر مرور الكرام. ليش؟ لأن ما يعتبر يعني فد في السالفة، بس ولو هو كان متأخر، لأن هذا الشارع واحد من الشوارع اللي أصبحت مزعجة حتى لبناتنا ولشبابنا. بينما من جانب آخر تلقى بعض مثلا مناطق اللي هي عليها فد نظرة، عليها فد سالفة، عليها يعني فد موضوع معين، تلقاهم أنتو هم كأشخاص يقول لك لا، مع بالك تحس إلى أنهم ذولي بوادي وهذا بوادي. فمثلا أكو مثلا موضوع آخر اللي هو أنا أعتقد هذا بصراحة أنا يعني من خلال مجموعة من الأصدقاء اللي سمعته، وطبعا أنا سامعه سابقا اللي سمعته وطبعا أنا سامعه سابقا مثلا بعض المناصب اللي موجودة اليوم في مفاصل الدولة الآن ما عندي يعني مو ما عندي معلومة، المعلومة قد تكون مغلوطة، بس قبل سابقا كانت تباع وتشترى. شلون يبيعها ويشتريها؟ الوزارة تنشرها. بدل احنا عندنا وزارات كان يشتروها سياسيين، اكو تسريب اصلا. يعني السيد مثنى سامرة عن الموضوع يقول لي انا وكلفت علي وهيك، هذا تسريب صوتي، فتنباع وتنشر. وبما انه هي تنباع وتنشر، فاذا بالتالي هذا يعني اليوم انا في مكان ما واريد مثلا او كتله معينه او شخص معين او

تاجر معين يريد يشتري هذا المنصب، هذا راح يشتري مثلا مليون مليونين دولار، واكو طبعا مناصب 100 و200 ألف و300 ألف، كل واحد حسب الواردات مالته. راح يجبرني اني كسلطان اذا صعدت لهذا المنصب راح يقول لي عمان دفعت مليون لفلان كتله لفلان جهه لفلان سياسي، تعال رجع لياهن. شو رجع لك؟ رجع ليا عقود وحالات، ولازم اذا بعض الاشخاص اذا كان موضوع مثلا سيطرات او غيرها، هذا لازم ترجع لياهن انت.

وأيضا بالنسبة للوزارات، وزارات هذا الموظف الصغير يأخذ رشوة لازم ينطج مدير مالته، مدير مالته مدير عام، مدير عام مدير الشعبة، ووصولا للوكيل ووصولا للوزير، حتى الكل يعوض كل. فتلقى موضوع بيع وشراء المناصب هذا واحد من الملفات الخطرة جدا في الحكومة العراقية، جدا جدا. يعني أنا أعرف أشخاص كانوا هم يعني يستحقون أن يكونوا في مناصب معينة، وكما تسألهم أنه ليش ما أنت تصير بهذا المنصب، أو ممكن يعني تترفع أو مثلا تأخذ درجة وظيفية أو غيرها، يقول لي ما أدفع، لي ما أدفع رشوة. البعض عندهم رضا، قال لك شو أسوي. فهاي كارثة، كارثة، هاي كارثة. موضوع بيع الوزارات، وكو وزارات عندنا مثلا، أكو وزارة هاي بيها فلوس، ها ما بيها فلوس، هاي طبعا شو ما بيها فلوس، كنا بيها فلوس بس يعتبر مثلا أكو مبلغ معين مو فتشي. فمثلا مثلا كل الدوائر اللي بيها جبايات أو بيها أموال من المواطن تأخذها، إذا كانت الضريبة، الأمان، المرور، كل هذين، الكهرباء غيرها، كل هذه واردات للدولة. وتحدثوا أكثر من محلل سياسي لأن الواردات اللي موجودة في بعض هذه الدوائر يعني فقيرة، تلقاها يعني واردات بسيطة. وين راحت الفلوس هاي؟ تبعد تصفن تقول يا ها مثلا دائرة بيها يومية طبلها مثلا فد ألف مراجع، ألف مراجع على ألف، هاي تقريبا 10,000 يعني ألف دينار، هاي عفو مليون، إذا يومية مليون هاي 30 مليون. طبعا هيك نحكي إحنا بالسقط، وماكو هو يعني أنت تسوي الفايل وما أدري شنو 5,000، طب جوا 3,000، هنا أنا 5,000، 20,000 مليون. فإذا بالتالي مثلا هذا يومية مليون، بالشهر 30 مليون، بالسنة 360 مليون، رقم. فطبعا هذا نحكي إحنا إذا على كل مراجع ألف، وما هو مشكلة هذا الألف ما موجود، هو أبو الجراج اللي برا تطبق سيارتك حتى تطبق للدار يأخذ من عندك 3,000، إذا ما أخذ من عندك 5. فأنا أحكي على أنه بعض الإجراءات اليوم بدنا نشوفها إجراءات جيدة، وبعض الإجراءات الأخرى أنا أحس مثلا عبالك كأنما هي يعني مو انتقامية، بس الحكومة تقول لك أوقف وياي، زين أنا أوقف وياك إذا أنت ما مهيئ لي. مثلا واحدة من الأشياء اليوم أصحاب المشاريع مثلا زادت عليهم رسوم الضريبة ورسوم تسجيل وغرفة تجارة ومسجل شركات، وكل هذا زادا والضرائب زادت عليهم، والكل يعرف لأنه خلال هذه الفترة اللي هي الشهرين الفاتن أو 3 أشهر الفاتت، بصراحة السوق واقف، واقف، ماكو حركة تجارة. البعض منهم ضمن الاعتقاد الديني، البعض الآخر موضوع خلل وما خلل، والبعض الآخر كان يشوف انه ايش راح يصير من اجراءات الدوله، مضيق قرمز اثر علينا، هواي اكو اشياء خلت هاي 3 أشهر اللي فاتت هي يعني عملا واقف، بس الاستحقاقات الخاصه بالحكومه ماشيه. وهذا هم يخلي المواطن يسال، شو يقول لك اوكي انا ادفع، هل دفع هذا شو، بعدين يطلع واحد يبوقهن، شنو الفائده ادفع هنا، ادفع الجيوب الحراميه. وهذا شيء جدا جدا مهم، جدا مهم. اليوم ما نعرف شنو دي يصير. أنا اليوم كمواطن عراقي أباوع على الصورة الكبيرة، أشوفها صورة كبيرة إيه، بس بالتالي هل هي كبيرة على واقع الحال؟ ما أدري. مع هذه الإجراءات كنا مع هذه الإجراءات ما شفت واحد يعني والله بصراحة من المواطن العراقي إذا التقيت بهم حتى على مستوى الإعلاميين، على مستوى المواطن العادي، على مستوى الفرد، أصحاب المشاريع، كلها تقول لك أنا ويا الإجراءات، بس كون إلها فائدة. شين الفائدة المرجوة؟ يعني شوف على واقع الحال، إحنا اليوم كأفراد ومواطنين عراقيين نبحث عن النتائج، نتيجة. تعبت من السوالف، من الحكي، من الثرثرة، تعبنا، نريد نتيجة، وهذه النتيجة ضرورية جدا أن تكون موجودة، جدا لازم يكون هنالك نتيجة حقيقية موجودة على واقع الحال لك أنت كمواطن عراقي. لازم

شلون ليش ما اعرف؟ انت قل لي، انت قل لي، انت اليوم الجهلي تسمعني، قل لي شلون انا اسويها؟ ما ادري، ما يعني ما عندي معلومه عاليه. والمشكله احنا دا نحكي عن حاله من السرقه اللي موجوده اليوم في المفاصل الدوله العراقيه، وارقام ارقام مخيفه، ارقام مخيفه. ومن جانب اخر اكو يعني تحسها اكبر من منظومه، يعني مو منظومه صغيره. او مثلا كان قبل ترى الرشوه بالمناسبه، كان الناس تخاف فتاخذ رشوه من جوا العبوه، هسه لا، عيني عينك. اصلا عندي معلومه لحد الوزارات، يعني جاء وزير جديد بعد ثم الموظفين يقول لك يعني اكو اشياء تمشي من جوا العبايه، رفع سعرها. يقول لك انا جاي ما نعرف احنا هاي الحكومه احتمال باكر عقبه تنحل، خلي لحق، يعني وراي دافع فلوس. والله فشلون هاي من يتحملها؟ المواطن. هذا المواطن اللي مصدق يقول لك انا بركه الله ان شاء الله الامور طيبه، وانا وياك الامور طيبه. بس ايضا الجانب الحكومي يعني مطلوب منه ان يراويني. قلت لكم مثلا هذا المقترح اللي هو النشره، نشره قضائيه تطلع عندنا كل 10 ايام ويتم اعمامها وتعميمها على باقي القنوات من اجل تكون جزء من الماده الاخباريه، النشاط الاخباري ممكن تصير وتتوزع علينا. يا ابا احنا بالقضيه الفلانيه الخاصه بالسيد عدنان الجميلي مثلا، انه لا يزال هو مثلا تحت التحقيق مثلا، والسيد مثنى تحت التحقيق، السيد فلان راح يحكمه، فلان راح ينحكم وفق الماده الفلانيه. يعني مثلا سيد حسنين الخفاجي، عزا خفاجي، ما عرفنا شنو هسه، او ذولي طلع غير موضوع مثل ما صار مثلا ويا بعض الشخصيات اللي موجوده. والفيسبوك والسوشيال ميديا يعني كارثه، جيبوا شد الخبر اللي يطلع هو مشي حالك، رحمت وياك رحمت، ما رحمت شو تسوي بعد؟ مشي بالسوشيال ميديا. انا اليوم كشخص ابحث عن المعلومه، كمواطن ابحث عن المعلومه، كفرد ابحث عن المعلومه بكل تفاصيلها. فهو في نهاية حلقة اليوم، أتمنى أني أنه إحنا دائما نباوع المعلومة الحقيقية وشوي نصبر.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف

0: سنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.
5: رشيد أفا.
6: جديد جديد جديد على الرشيد. على الرشيد.
7: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بيبي بيبي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهل.
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. نكتب شو يعني
8: ننسي أوليمان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم رشيكم.

0: أغاني أغاني وأكثر أناشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد على الرشيد.
2: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيب.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

Uno. الله وانا مو فوق

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان. إعلان. إعلان. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: اسمعها وعيش الجو.

حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

0: الحمامه
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
2: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب،

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شيء.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: فريج فايت بسمع أرشي أف أم. جديد رشيد أف أم.
1: اسمع أغنية الجديد على راديو الرشيد. تحية أخوكم محمد عبد الله. جديد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07800

0: 5 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بديت؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا. استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: الرشيد اف ام غير شكل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر اللي ايده على هذا الجهد كل سمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيشايل هموم الدنيا ظهره بحياته بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. ياكم مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. بداية أسبوع إن شاء الله تكون حلوة علينا وعليكم، وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. تحية إلى حمودي، مشتاق لهواية وصارنا فترة ما بشوفين واحد من الأصدقاء اللي يعني أحبهم واحتز بيهم. ألف تحية لكل من يسمعنا اليوم. راح نحكي بموضوع إن شاء الله ينال إعجابكم، لكن خلي نذكر بأرقام الهواتف 0780111411150 0780111611117 0964770011411115. نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

0: متواصلين وتحية لكل من يسمعنا. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم اللي هو الإحساس. كاظم الساهر عنده واحدة من أغانيه الحلوة، منين أجيب إحساس للي ما يحس. الإحساس ما يعلم ولا يدرس، الإحساس هو الإنسان خصلة بيه تكون، حالة حال الشجاعة، حالة حال الكرم، صفة الإنسان تكون عنده. الإحساس بكل تكون عنده، الإحساس بكل الأشياء. يعني مثلا أنا أشوف اليوم اثنين على سبيل المثال، اثنين هسوهم عرسان، متزوجين، مخطوبين أقصد، وأنا أجي أقعد يمهم، تقعد يمهم دقيقة دقيقتين خمس دقائق بس، ما تجي تقعد يمهم ساعة، هذا هنا يصيحوا له أنه هو ما عنده إحساس. واحد اسم الله عليكم وعلى السامع قاعد يعني بعزاء، وهذا كل ساعة ها وين العشاء، ها وين الكذا، أنا أريد أتعشى، أنا يا بد ناس قاعدة حلقهم صخم ترى، مو يعني ناس مخبوصة بعرس، وناس مثلا وهذا يجي مثلا بهذا العرس ويقعد تعالوا أني، ويعامل نفسه وهو كأنه معاملة العريس. فأكو مسائل بالحياة أنه تحتاج إلى شخص يكون عنده إحساس. يعني أنا ما أجي في يوم من الأيام حتى وإن ما عندي سيارة ما أطلب السويتش مال السيارة أبد، أنا اللي أشوفه يسوي هيجي مرة مرتين ما يخالف الصير، ولا أنا ضدها بس يعني، بس من أنا أسويها دائما أخذ سويتش السيارة وأسوق سيارة مو مالتي، هذا معناته أنه أنا مداحس مداشر. هاي مرة من المرات بال2003 بالتحديد ما أنساها، صارت أزمة بقنان الغاز أتذكرها، فجيراننا كلش اعتازوا، هم عائلة كبيرة واعتازوا قنينة مال الغاز، كنا ناس احنا نقول ناس لبعضها والناس للناس، فرحت ويا ابنهم على الجيران المقابل، قلت له يابا وياهم بس على مود يريدون خطية قنينة الغاز إذا أمكنوا إن شاء الله من يستلمون إنه يرجعوا لكم القنينة. قال لي تدري ابني، قال لي تدري أنت هاي صار 10 مرة يطلبون من عندنا قنينة الغاز، وإحنا بس أني ومرة كبيرة قال لي قاعدين، هن عندنا قنان اثنين. قال لي من ذاك الوقت تبلورت عندي فد رسالة، كل شيء لازم أخلي بيه إحساس، هي مو قيمتها قنينة الغاز بس، صح أنا أطلب من واحد أطلب 10 مرات قناني مال الغاز. عندي اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: ألو يا هلا،
1: مساء الخير.
0: ألو يا مساء الخير،
1: والعباس مساء الخير.
0: ألو يا هلا،
1: قافل علي يا رجال، شلونك يا معود؟
0: حبيبي إبراهيم شلونك؟
1: دحش عاد دحش علي، تتحكي بالإحساس وما تحكي بيه.
0: شلونك؟
1: شلونك أنت زين؟
0: شو أخبارك؟
1: طبعا شلون أقول ألو، شو الحكي يا
0: حبيبي أنت؟
1: ألو حبيبي.
0: هلا إبراهيم الورد.
1: شو العصب إبراهيم؟ شلونك؟
0: شلونك؟
1: الحمد لله، مريض فلاونزا الصيف، وانت بعد اعرف
0: انت متمرض فلاونزا هسه بيك ما صيف اويلي،
1: اي حاره بارده حجي، وصار لي يومين البارحه بدون مبالغه 10 عطسات عطست
0: زين،
1: 10 وحده ورا الاخ، هسه بس ارد اخذ نفس
0: يابا
1: 10 عطسات
0: هاي صاير بيك انت
1: وجباله، وين انا اقعد على الدرج مال العماره تعرفك صدق
0: اي

0: صافي ما زوجتي عرفت لي ولا حد قالت ما عرف الولد.
1: ايوه مولستها
2: شلونك حبيبي؟
1: شلونك قلبي؟
2: الله يسلمك. المجتمع العراقي مع احترامي للجميع والطيبين يعاني من شغلتين.
1: البعض من
2: عندنا. واسف أنا آسف هاي الكلمة يعني شوي أسحق طبعا عليه. إذا من 10 فـ9 من 10 هم يمتازون بهاي الميسن اللي راح أقولها أنا. وآسف ترى أنا شوية معروف دائما بكلماتي اللي هي تكون مزعجة للآخرين بس أنا أحكي واقع.
1: زين.
2: عدم احترام نفس كبير جدا وعدم إحساس كبير جدا.
1: لا ما النسبة عالية هاي تقول بها بس احنا اكو يعني لازم يطلع لك خلينا نقول من العائلة يطلع لك واحد يطلع لك من الجيران.
2: لا قلنا 9 من 10
1: لا ما لا 9 من 10 هواية. لا
2: صدق؟
1: والله هواية ودعت ابراهيم
2: ولد ريل اللي يوم الجمعة اللي يشتغل الساعة 8 الصبح.
1: اي هو واحد يسوي هيك
2: يا واحد.
1: هاي عموري هاي الجمعة جابوا الخباطة الصبح عادي بالثنتين.
2: أوفى من هاي.
1: إيه.
2: هذول الشركات مال بناء مع تحياتي لهم واحترامي الشديد لهم.
1: إيه.
2: أنت بأي حق تقطع شارع؟
1: عافية على عليك. عافية عليك.
2: بأي حق تقطع شارع على مود تبني بيت ماخذ موافقة؟
1: صح هاي من يذب الدبل ما طابوق ويخليه بالشارع.
2: أتذكر في اليوم بنينا في البنوك بتحم والدي كان لعنا عمل شعبي للتنتين ونص بالليل. الطابوق كله ينصف على الحائط وقل له ابو اللوري لو يعرف يوقع الحائط مال البيت ولا تصير طابوقه بالشارع وتجيني حكايه من وراكم.
1: ما يقبل.
2: تشوف
1: ما يقبل.
2: والله العظيم مو لانه ابويا ودا احم دا امجد وكذا
1: لا لا لا لا
2: بس هاني تربيت على هيك شيء.
1: اي ما يقبلون عيب ما يقبلون.
2: الاحساس من تجي مثلا يجون يمنا خطار وكذا وهاي فتعرف من ابو البيت يقول لك قوم لابنه كذا هذول يحسوك يقومون يطلعون يسوي بها احراج معين.
1: فاهم
2: قصدي؟ اكو نظرات بيني وبين ابويا وبيني وبين امي.
1: زين
2: بس تصير خلص كيلوين كباب بطل بيبسي ب2000 صمون.
1: صح
2: انتهى الموضوع. نظرات ها خلي بقى والنظرات ما تحس عليه هلا ما اعرف

0: يعني يروح من بالي يعني صراحة. بس أنا عندي هنا بالعمارة اللي أنا ساكن بيها الجوانة جابت تعرف كل شقة بها منوار
1: زين،
0: فالشقة الأرضية بها منوار يعني أنا المنوار وانتي مسدود لأنه يعني فضاء طابق أول.
1: نعم.
0: المرة الجواية بالطابق الأول جابت غسالة وغسالة يمكن حجمها 50-250 كيلو 80 طن، بحيث الدوار مالتها من يشتغل والنشاف لا راح نطير بوينغ 750 حتقبط البيروت
1: نشوف.
0: اي والله دعت مهمة زين. انا هسه اذا راح احكي وياها المرة راح تقولي انت شعليك انا ببيتي مو صحيح؟
1: صح
0: انا ببيتي والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا صلوه. مرات يعجبني اشغل اغنية كذا هاي، مرات احنا بشر يعني اخذ راحتي كذا هاي اخويا ان شاء الله والجميع عايشين هاي اللحظة ما يحتاج زين انا اصيل لو كذا اقول الجواير زين او استحي استخدم الشاكوش في مكان معين وكذا وهاي
1: صح.
0: وحتى من رتبت الشقة مالتي وكذا هاي آخر يوم أنا باكر ذا زوج أنا لزمت العمارة من الشقة للشارع بحيث المرة ظلنا صافنا عليه. شفت الموضوع شو متقلين عليه قمت أنا لما نظف بس قدامي
1: زين.
0: مرات الزين يضطر إنه يصير مو زين وما يحس لأنهم ما دي يشوف لا البيئة الصالحة
1: صح
0: ولا القدامة صحيح على مود يصير صح وياهم
1: صح.
0: فيلا يقول لك إحنا كنا قبل الصح يعين والشر يخص.
1: اي صحيح
0: صارت بالعكس مهمة
1: مع الأسف.
0: فأنت تقول لي نسبة وكذا وهاي
1: مع الأسف والله
0: هسه أبو سيارة طخني على مود البنزينخانة مال الزحام.
1: اي هسه عمرها من هم طخ أبو دراجة. اي
0: أقول له راح تطخني فاتح الجامح وهذاك مستمر لأنه واحد عبر سرة. قلت له أقول لك يعني ما يعبر سرة ماكو إحساس ما عنده إحساس. قلت له آسف بزونة ما أرد أقول غير شيء إذا تعوي بوجهك تعوي بوجه عوفي
1: صح.
0: هسه انت تخيل سيارتك تخيل سيارتك شنو استفادتها وذاك طب راح فول وفي ماله
1: صح صح.
0: اذا شو تسوي للسنه اقعد اتعارك انا اسف فرج المحضره. قلت له مو نص ساعه اقول لك راح تطخني والله راح تطخني.
1: اقول لك سؤال سؤال عميق. انت بما انه تفول بنزين صار لك يومين تفول بنزين
0: ازمه مال البنزين استاذي
1: وينكو؟
0: أزمة مال بنزين شنو لكم؟ أزمة مال بنزين محسن.
1: صدق والله؟
0: أي نعم صدق. أنا طبقت على البنزين خانة بالعشرة وخمسة وثلاثين دقيقة.
1: أي.
0: بالدعش وعشرة يلا فتت من البنزين خانة.
1: يعني شون أخذ أشتري هاي هاي التسلا مثلاً حتى حل الموضوع لو شون؟
0: أزمة مال بنزين محسن واللي يقول لي لا وماكو هيك حكي هسه عدل بنزين خانات وديك المرة أنا طلعت أفول عادي. من ورا شرط المرور اللطيف الحباب
1: العادي العادي متوفر صح؟
0: العادي متوفر بكثرة وعادي كأنه شيء لم يكن بس أزمع
1: المحسن. وشون احنا نتمنى يعني نتمنى انه هذا درجة العادي يتحسن لأن العادي أنا بالنسبة إلي قاعد يخليني أبدل فيه تمامات يعني ونوزلات وبلكات هذا العادي.
0: استاذي اخذ من هذا شو اسمه يصير مقوي بنزين اللي ينطي محسن.
1: ايه هو بيش هذا تشتري ب 15000 خوب تروح تفول محسن
0: هذا 20000. اي استاذي بس اقول لك ازمع البنزين محسن يعني هاي مال المنصور مال يرموك اللي يم السكه مال الحديث
1: إيه؟
0: براس الداخليه
1: اي اي اي
0: سرا وين مال بنزين محسن
1: خوش
0: السرا وصل للشارع مال الداخليه الفتحه مال الداخليه.
1: لا اله الا الله. اتمنى يعني والله اتمنى هسه من يعني من خلال هالبرنامج والله
0: اتمنى استاذي شفت اكو كرتون مال امنيات تذكره؟
1: اي
0: هذا مال امنيات من تفتح الباب الصغير وبعدين الباب تكبر هذا اذا يجي على امنياتنا المؤلف يروح يطلع يموت ايش قد ما نتمنى. احنا راح نظل نتمنى مهما
1: لا ان شاء الله ان شاء الله ما يخالف ان شاء الله
0: اي تمام تمام أي ان شاء الله والبعض اي تمام.
1: لا بس هاي مناشده لا بس هاي مناشده لا احنا انا كدوري كاعلامي هاي مناشده انه يعني اليوم المجتمع
0: راح نظل الناس المهمين
1: ابسط يعني هاي ابسط

0: الاشياء، لكن ان شاء الله
1: تتحول. حنظل الناشد اتصور احنا وين واصلين مرحله اسف ولو طولت واخذت اكثر من
0: وقتي. يا حبيبي انت
1: احنا نفرح اذا افوت فوق البنزين محسن بال 27، وافرح اذا الوطنيه تجي مستقره بال 27، وافرح اذا اطب بشارع القى مبلط. والله اليوم فتت صعدت وزاره الماليه صعده مبلطيها، قلت معقوله ايش عجب عبالك مسافر تحس طياره؟ لعد احنا وين واصلين؟
0: ان شاء الله يتحسن الوضع ان شاء الله، هذا اللي نتمناه ان شاء الله من خلال
1: ان شاء الله والبعض
0: ان شاء الله
1: تحفظ
0: علينا. لا لا هاي انت مال شو اسمه، لا بلدنا ان شاء الله بي كل الخير ان شاء الله. انا
1: ان شاء الله ايش باخير هاي استاذي هاي احنا قاعد نشتغل حتى نطيل، مو حتى يصير براسنا خير. واسف على الكلمه هاي.
0: ما شاء الله بلدنا بي خير وان شاء الله
1: يرجع
0: أحسن من قبل إن شاء الله.
1: أي والله شكو بيها أستاذ إن شاء الله
0: حبيبي
1: إن شاء الله، وأطلب من البعض أن ينفذون كلامك.
0: أكيد إن شاء الله حبيبي.
1: خلينا نروح مهمة، خلينا
0: روح الله وياك، روح روح العب لك بليارد، روح روح
1: راح أنام يا عجب بليارد
0: أحسن لك. هلا حبيبي
1: لك حبيبي
0: هلا وقلبي هلا. عندنا اتصال. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا
2: حياتي صار مهم من الورد.
0: شلونك قلبي؟
2: باشر كبير شلونك بغالي سرموره؟
0: الله يسلمك. أسامة صح؟
2: لا لا نبراس.
0: نبراس شلونك نبراس؟
2: شلونك يا حبيبي سرموره؟
0: صار لك وين ما متصل نبراس؟
2: والله تعرف مشاغل الحياة وفرق التوقيت بيننا وبينكم.
0: هسه انت وين بأي ولاية؟
2: لا بعدنا على تايوان.
0: ها بعدك بتايوان؟
2: اي والله ساعتنا 5 الصبح هسه او 4 ونص بالاحرى.
0: اقول لك انتو بتايوان ما عندكم شو اسمه يعني ازمه مال بنزين وهاي. شلونك نبراس اخبارك؟
2: اي يابا الله يخليك انت شلونك؟ مشتاق اسمع صوتك
0: حبيبي نبراس.
2: والله مشتاق لك يعني من اسمع صوتك يعني احس نفسي انه انا بين اهلي وناسي.
0: حبيبي لا احنا حبيبي احنا اهلك وناسك.
2: تبقون تاج راسك.
0: فدوى لعيونك. لا العفو حبيبي. نبراس منين اجيب احساس كما يقول كاظم الساهر للما يحس. في يوم صار موقف فيك انه شفت شخص ما يحس ما عنده احساس؟
2: وما اكثرها بس خليها خلي نحط اساس للكلام للحديث. اكو يمك قلم اكثرها بس خليها خلي نحط اساس للكلام للحديث. اكو يمك قلم اكيد انا متاكد.
0: اي
2: شنو لونه؟
0: اسود.
2: زين واني هسه هم يمي قلم لونه اسود بس منو اللون الاطوخ اللي عندك لو اللي عندي؟ ما راح تقدر تعرف
0: طبعا
2: ليش يعني ما شايف اللون اللي عندي فما كنت ما اقدر اقارن.
0: زين
2: لكن اذا شفت القلمين اللي عندك واللي عندي راح تعرف من اللون الاطوخ. اغلب العراقيين اللي موجودين هسه حاليا بالساحه يمكم ما يمكن متوقع وعايش ومات اغلبهم هم بالعراق ما شافوا وضعيه خارج العراق، ولذلك انه الطير الذي يعيش في القفص يظن ان الطيران جريمه.
0: طيب
2: المتصل اللي قبل طبعا جدا احييه، والنسبة اللي قالها 9/10 يعني جدا وياها اتفق وياها.
0: لا هواية هواية صدقني العراقيين طيبين.
2: العراق انا عندي جبت الدليل، انا سمعت الحديث كامل فجبت الدليل قبل لا
0: احكي لي.
2: احنا شلون نعرف انه هذا النسبة اللي هي 9/10؟ لما اشوف انه فالشخص هذا يخطئ واشوف انه المحيطين اللي بيه قد نسبة اللي اعترضوا وما ارتضوا على هذا الفعل. ذاك الوقت احنا راح نقيس ثقافه المجتمع وراح نقيس
0: هسه راح يطلعون المستمعين ويخابرون ايه
2: لا راح يخابرون راح يشير يقولون ترى ذاك من ذاك اللي يحكيها بصراحه وحقيقه.
0: لا والله انا ويا برنامجي صدقني والله يسولفون الناس وياخذون راحتهم.
2: وش بيده هسه خلينا حتى اللي راح يخابروك هو الواحد من العشرة. ما راح اعتقد انه 45 مليون عراقي راح يتصلون بيك ويقولوا لك انه عندنا فد 3-4 مو زينين، ولذلك ان احنا ما راضين احنا ال 45 مليون وهاي العريضه موقعه ب 45 مليون عراقي.
0: زين
2: راح يتصل بيك هو الواحد من العشره، اما التسعه من العشره يعني هو قال انه اكو ميستين بالعراقي انه عدم احترام النفس وما اعرف انه الثانيه هي شنو.
0: لا ميستين بالعراقي شوف والله هذه اعتبرها اني ضد ضد

0: ضد هاي الكلمة. تري ليش ميسيان العراقي؟ لا صعبة، العراقي بي صفات تخبل وحلوة، بس صدقني احنا طلعت عندنا حالات، واحنا هاي المجتمعات كلها موجودة، مجتمعات هذه اللي اكو لازم يطلع لك. سبيل اليابان ماكو شخص عديم الاحساس؟ اكو؟
1: لا ابدا.
2: لا شلون
1: تدري ليش؟
0: يلا قول لي.
1: انا ك
0: لا شلون
1: تدري ليش؟
0: يلا قول لي.
1: انا كعراقي من طلعت من العراق رحت هناك تايوان، اجيت وجاب وياي الميستين اللي تفضل بهن الاخ اللي هي عدم الاحترام النفس او عدم الاحساس، جبتن وياي لتايوان. فكنت ما ادخن، فمن كنت ادخن الطفو مات الجيجاره ماتي، من اريد اذبل القاع اشوف عيون الناس كلها علي تندار انه تانيب مو نظره عاديه
0: زين.
1: ولذلك انهم يوم من بعد يوم مثل ما تقول ذبت بيهم، صرت مثلهم، فصرت انه اشوف الشخص اللي يفتعل هاي الافعال السلبيه اشوفه شخص نشاز، وايضا انطي نظره التانيب. احنا بالعراق لما نشوف الزبالة اللي بكل مكان، تعال انت تمشي بجواري بك البيضة هنا بالشوارع، مو بداخل البيت بالشوارع، وشوف لي دا جواري بك توصفه. ليش؟ لأن ماكو شخص يرتضي الشخص الثاني انه يوصف نهائيا
0: زين.
1: ما يرتضي الشخص انه يتجاوز على حريتك، يعني حريتك انت حر تلبس ما تريد تلبس. طبعا العراق لازم يحط خشمة انه بجيبك انتش لابس.
0: مو الكل بس انا ارجع لي على نقطه اللي صار موقف وياك شخص عديم الاحساس تفاجأت من عنده، حشر نفسه بين اثنين متزوجين، حشر نفسه انه بعرس،
1: وما اكثرهم
0: يعني. شلون بالله احكي لي
1: يعني هو والله يا استاذ مهيمن يعني احراجاتك
0: زين.
1: يعني خليني ناسي احنا بدل ما انه نذكر مواقف محدده نحكيها بشكل عام، لان بالمحصله النهائيه كلامي انا وياك وبرنامجك وطرحك للموضوع هو معالجه حاله سلبيه
0: صحيح،
1: والا انه انت ما ذكرتها لو ما انه هي فعلا صارت اكو فشي لازم واحد مثل ما يقولون يركز عليه
0: نحاول
1: نقلله. ومن قلت انه ان شاء الله الوضع يتحسن، وان شاء الله الوضع احنا فعلا نتمنى ان يتحسن، لكن شلون يتحسن اذا الكل داخله بمرحله الصمت وعدم وضع الاصبع بالاتجاه الشخص السلبي؟ ف احنا ما نقدر نعلم الناس شلون يحس.
0: احكي لي شخص شفت موقف، مو انا تدري انا برنامج انا رجال لا احكي بالسياسه ولا لي علاقه بها، بس احكي لي موقف صار وياك انه شفت شخص عديم الاحساس.
1: أكو فد أشخاص كلنا إحنا معرضين بالعراق، هذه كانت أكو عندنا أوضاع المادية يمكن مرينا بصعوبات أشكال وأنواع ماكو واحد ما مر بيها، حتى اللي عنده أعمال لربما فيهم يوم تعرضت بضاعة الكساد أو فشي
0: زين.
1: فلما يجيك في الشخص الكساد أو فشي
0: زين،
1: فلما يجيك في الشخص إنه أنت تريد تسأله إن أنت وضعك المادي صعب، يعني يريد يلزم نفسه على قوة، يلا وإحنا اليوم طالعين ويوم خوف زي أنت لما حت لما جت الميح إنه أنت ما عندك أثر في اليوم من الأيام، لكن هو يبقى مصر إنه يخرجك حتى اضطر إنه وفعلا صارت قوة يا جماعة حرجوني، وقلت إنه أرهن موبايلي والمطعم حتى أطلع قدامهم
0: وحرجوك قال أنت ادفع لنا حساب المطعم او عزمنا.
1: قلت له طلعت له بالمطعم اخوي يعني مو محتاج، لكن انا ما حفظت ناس لي بالبيت صراحه
0: زين،
1: قلت هذا مو بخلي امك حتى جماعتي انه ادفع الحساب عنه واجيب لك فلوس واجيك. لا يعرفني ولا قال لي مع الاسف عليك يا اخي تقول يا موبايلك حبيبي، قلت ما صار عندك جيب فلوس.
0: هاي وين؟ بغداد.
1: بغداد طبعا.
0: اي شوف شوف العقيد يا اخي كرامة. اي
1: لا العراقي كرامة
0: بلى
1: بدون كورونا.
0: لا حتى لا لا بقلنا اعتبر الكرم العراقي برجل والله
1: يا اخي. صحيح اكو كرم لكن اكو كرم برعونة، احنا عراقيين نكرم برعونة.
0: لا لا لا على كيف لا لا لا بس على كيف لا هو هنا ايش دا يقصد نبراس؟ دا يقصد بما معناه انه بفطارية القلب يعني
1: مو لا يعني انه يشوفوني كريم، مو هيجي الكرم انه لما تكون امس الحاجه الفتشي وعندك انه تقدر تتقاسم اللي قمت

0: لا احنا مو احنا تدري شنو نبراس نبراس مو احنا ما نقول مثلا العراقيين ولا نقول المصريين. من قلت المصريين يعني عممنا، ومن قلت العراقيين يعني عممنا. العراقيين
1: العراقيين العراقيين بشكل خاص لا كرمهم رعونة،
0: مو رعونة، مو بشجاعه، هاي شجاعه.
1: مسؤول عن كلمتي والدليل
0: زين. الموقف هذا الصعب اللي اللي اللي اللي صار من اشخاص حرجوك على مود المطعم،
1: اي هذا واحد منهم، ولا انه هواي مو موقف وموقفين، بس هي يعني انه اريد نستذكر احد المواقف. كثيرين الناس انه لما مو فقط انهم على موضوع مادي، لربما انه يشوفك انه انت زعلان او يشوفك انت حزين، يجوز عندك فد موقف صاير بالبيت وكذا، ويجي يعاتبك او يطالبك بفد عمل او يمصيك على فد وصيه او كذا، وما يشوفك انه انت منتكس، ما يشوف تقاطيع وجهك انه انت مو مرتاح، انه انت مو سعيد. لكن نقول هذا الشخص ما عنده احساس، ما حس بيه، وين شغلت وصيتك عليها، وايش دعوه وايش دعوه، ظل يعاتبك ويعاتبك.
0: طيب.
1: او يجيك بدون موعد او يتصل بيك. هنا هسه احنا بالدول هاي خارج العراق ما يتصل بيك نهائيا، اذا حتى لو تكون انه انت اخوه، يدز لك رساله بالبدايه ويشوفك انه انت عندك وقت تحكي وياه، لو لا احنا بنص الليل بربع الليل باي وقت تتصل وحاحاحاحاحا وكانما انه ما مسترق من وقتك، او يعرفك انه انت موظف بدارة معينة لربما، ويحتاج عندك فشل، ويخابرك على وقتك الخاص باستراحتك أو بإجازتك أو بعد الدوام. أيضا تندرج ضمن حالات عدم الإحساس، وإلا أنت ليش تتصل بي على شغلة أنه أنت على شغلة الدوام؟
0: طيب.
1: حتى وإن كنت موظف يعني.
0: أنا كلش أشكرك نبراس، شكرا
1: يا حبيبي. صار
0: الله يسلمك يا هلا. بس انه من باب التنويه انه نبراس ما قصد المفرده، لان شخص عايش في تايوان حسب ما انه اكثر من مره يقول، فما يعرف انه توصيف كلمه الرعونه يعني وده يعرفه بفطاريه قلبه وكذا. يعني خما الشخص اللي دفع لك ابو المطعم واللي وقف لك انه هذا انسان مو زين او خطيه عنده رعونه، لا هي مو هنا السالفه، بالعكس هذا شجاع وكريم فهو ما يعني ما يتقصد انه يحكي بهالطريقه، بالعكس. لكن انه نرجع على موضوع فهذا بس للتنويه، العراقيين كرماء شجعان طيبين نفس، لكن احنا بدنا نحكي حالات بالمجتمع. يعني كل مجتمع بي حالات، بي جريمه، بي اخطاء، بي مثل ذاك اليوم زين بالضبط. من ضمن الأخطاء لغة التعميم، ما يصير متصل يعني عمومه نبراس وإبراهيم عمومه. أنا صفة التعميم صفة مو صحيحة. ليش؟ أساني هم مستمعين واعتز بيهم، لكن شنو صفة التعميم؟ أبدا مو صحيحة. ليش؟ لأن هواية من المجتمع تشوفه ما يقبل على الخطأ، هواية من المجتمع ما يقبل على مثلا انه شخص عديم الاحساس. يعني احكي لي انت الفرع كله مال المنطقه يطلع لك بي واحد انه بالضبط مشغل دريل ساعه بالستة الصبح، اخو ما الفرع كله مشغلين مسوين عمل شعبي وقاعدين، لا لا طبعا لا بالضبط. اي احنا القصد انه بس انه للتنويه، احنا من ده نحكي بالبرنامج نحكي حالات بالمجتمع، هذا بس للتنويه. يعني عندنا اتصال. الو
2: الو صباح الخير.
0: يا هلا،
2: شلونك استاذ مهيمن؟
0: محمد من كندا، شلونك؟
2: من صحتك،
0: شخبارك؟
2: والله الحمد لله. بس شوف الفيديو اللي دزيتك اياه، قاعد اخابرك ايش دا اسوي.
0: والله هسه راح ادخل واشوف الفيديو.
2: استاذ مايمن تحياتنا العموري، ها ما ننسى عموري الذهب.
0: تحيات عموري،
2: شلونكم؟
0: شلونك؟
2: والله قاعد ارش الحديقة.
0: قاعد ترش الحديقة زين.
2: هذا موقف ما بيحساس.
0: لا ليش؟
2: ما يصالح للشرب، قاعد نرش فيه الزرع ليش؟
0: هاي ليش صدق محمد؟
2: غير هم ما يمدوننا ما يخافط، الله لا يوفقهم.
0: يعني والله ما ادري يعني زين.
2: لا بس صدق الموقف اللي يعني شخص بحياتي ودوم ما عنده احساس اخويا مصطفى، هو سدى يسمعنا
0: يا معود اخوك هذا خطيه
2: وورده مال الله تحط على الجرح يطلع
0: زين،
2: بس يا اخي يطلع طلعات
0: مثل يمرني. مثل والله خلينا نسمع مثل
2: يعني البارحه كنا رايحين مكان مسافة تقريبا ساعتين
0: زين،
2: يقول لي محمد روح وجاي انت تسوق، قلت له مصطفى ما بي حيل اسوق وحدي، قال والله مو ناسي محفظتي بالبيت وما عندي الاجازه، قلت له اتهمت انت شنو من ناسي محفظتي؟
0: يعني انه اريدك انت تسوق، هو متعاجز من
2: المسير. لا حبيبي مو انا قال لك اياها والله العظيم ذكرتك، قلت له مو انا قلت له الاستاذ مو انا قلت له التوب اطلع وياك
0: على مود على مود، يعني انت تدفع له؟
2: شاش لو
0: على مود انت تدفع له صح؟
2: هاي
0: مو يعتبرك لين يعني اخ كبير
2: يا اخ كبير عمي يا اخ كبير انا بدفع بدر القعده.
0: شلونك محمد اخبارك؟
2: اكو شغله والله الحمد لله، اكو شغله اهم والله هاي حتى هنا نعاني من عندها، هذول جماعه الاكزوزات ماكو اللي شادين للسيارات وللدراجات،
0: هاي حتى احنا هنا نعاني من عندها
2: تدري، ويحطون عليهم غرامات مو طبيعيه
0: ولا يدير بال
2: ما يهم ولا اي والله ويدفعها وما يدير بال.
0: احنا وصلت الى مرحله الحجز يعني مو هيك
2: ايه نانا تعال بوعه فات زعج الدنيا كلها
0: صدوق كذب
2: اي والله اي والله قد مره دول يصيحوا لهم كنا قبل نسميهم بانكيه ها
0: بانكيه عمي كان فقره يرقصون من ايش يسوون
2: لا عاد انا غلطان
0: لا لا البريكيه هم

0: لا خطيئة مصطفى
1: مثل إبراهيم مثل أيه؟ حدرة علينا شي إبراهيم
0: يا أبا إبراهيم ما متعشي وما لاعب بليارد وضايج
1: وما مفول مع حسين
0: مضخوخة سيارته. قلت له قلت له قلت له اشتري هاي الكهربائية سيارة تسلا مش يصيحوا لي.
1: الله يا إبراهيم الله يساعده والله.
0: أي والله
1: وهذا اللي تزوج نسوان اثنين
0: صدق قلت تسلا هم لازم هم تعال انتظر اشحنها.
1: أقول لك هو هذا اللي تزوج نسوان اثنين يعني شو ينتظر
0: يصدق هم أخذ اثنين صح.
1: ايه ايه عبالك قابل غشك
0: يعني عملي راح خطيئة أهلي يسمعوني صدق النوبة صدقون خطيئة.
1: اي والله بس بس غير شهاني هاي مال سالفة نظرات متبادلة كيلو وين كباب بلفين صمون. اي والله
0: اي الكباب الكباب الكباب العراقي
1: رهيب
0: ما يعلع ما يعلى عليه اي كباب. عموري يقول يقول يا شويه لي سماقي صحيح
1: دافع عموري شو هسه بع عموري ده تتعامل وياي بتعامل عمار كامل هاي سوالف عمار هاي يلتقي ويا غلط اي تدري ليش اخر اتصال دي علي وانهزم
0: اي
1: يقطع الحقير اي والله قطعة فجسوا بالاخير حتى هي فلتة فلتة ومرات اذا انسى ادز له مسج صوت اقول الله لا يوفقك عمار كان
0: خطيه عموري طبعا للناس اللي
1: موضوع جميل
0: حبيبي انت
1: بس حقيقه سبحان الله اسد نعصر دماغي اريد اتذكر صدق موقف قوي وأروي لكم وللأخوة المستمعين بس حقيقة نسيت بس حظل أفكر واني
0: على راحتك أنا
1: ضارب صفنة
0: تعالي بالساعة الثانية
1: أي أحبها قاعدة السبت عرفتي
0: يلا
1: شوفها حلوة
0: يلا أنا أنتظرك
1: حبيبي حبيبي
0: يا هلا
1: الله يوفقكم
0: حبيبي
1: أمور عسيدك على أغاني جميلة والله بس أنت تعرف الذوق
0: يا معود
1: مخرج الذوق والله والله
0: حبيبي يا هلا طبعا للتنويه انه محمد من كندا واحد يعني مستمعينا واخواتنا واصدقائنا فمن باب ترى الملاطفه يعني مو تسمعون انه مرات اكو كلام يكون فهو لا من باب الشقه والمحبه والاخوه نسمع

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلين على الواتساب كاتصال مجانا على 0974-700-11-11-5-07-8-002-116-117. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية إلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحد من الأشياء الكارثية اللي هو من تشوف أكو إنسان عديم الإحساس، يعني واحد مثلا حالته المادية تعبانة، تجي أنت تحكي قدامه بالملايين، أني والله اشتريت فلان سيارة، أني اشتريت فلان بيت، فلان سيارة، أنا اشتريت فلان بيت، أنا اشتريت. يا أخي الله يرزقك يا أخي، بس أشوف الولد أو هاي العائلة القاعدة تشوف أنه بالقوة مدبر عيشته، وأني خليت ابني بالمدرسة الفلانية، وأني بس المدرسين الخصوصي مال ابني بعدال سيارة، وأني يا أخي ما يصير يا أخي. حتى تريد يعني تفخفخ والله العظيم وتتباهى، تباهى قدام ناس هسه، ناس أغنياء، ناس نفس وضعك. الله يوفقك ويرزقك، بس ما يصير. أوكي زين، أنت شفت واحد حالته ووضعه ويا زوجته تعيس ومشاكل وطلاق ومحاكم، والله يبعدنا. أنت تجي وتحكي أنا عايش

شوية زوجتي 24 ساعة كأنه عرسان، عشاق، شهر عسل، أصدقاء. يا أخي حتى لو هذا المقابل، حتى لو هذا ملاك، حتى لو المقابل هذا ما يحسد، خوش إنسان، هم تظل بقلبه، هم يقول لك، هم يجر حسرة مو عموري، هم يقول لك إيه هني يالهم، ليش أنا شبي حظي لعد، ليش أنا مو، ما يصير ما يصير. هاي سحولة عدم إحساس بالمقابل. ناس أكو ناس وضعها تفاصيلها، أكو أنت واحد أنت تتمتع بصحة والله نعطيك صحة وعافية، ما يصير واحد خطية عنده مرض قوي لا سمح الله أنت تحكي قدامه والله أني ما في يوم صار بي إنفلونزا، اسكت اسكت، وهذا يضحك عموري والله اسكت اسكت، يعني أخي يقول لك إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، إحساس زين. صورنا اليوم والله اليوم سهمكم العافية، اليوم مكبوس هامور، مكبوس ما أدري شنو، أكرمك الله، عيب هذا اللغوة، هاي عيب، عيب هالخزي هذا، ما شايف أكل، عيب، أكو عالم ما عده، أكو عالم مو ما عده، عراق بخير ويظل بخير إن شاء الله، مو هاي مو مسألة الأكل، إحنا عندنا الأكل خير من الله، بس أكو واحد ما عنده حد يسوي الأكل، مو عموري، ما عنده زوجة، ما عنده والدته خطية متمرضة، الله يحفظ أمهاتنا وأمهاتكم، أكو أكلهم بسيط، أكو مو إيه، أكو عوال قاعد تعبر الشهر وهي ما ماكل لحم، ترى بيش الكيلو مال لحم من العشرين، هذا لحم العجل بعشرين، أي أنا من هالسنة أحب لحم العجل يعني، هيوة زين، ما مو هيج، ما يصير أنا مصور وأنا قاعد بفلان مقهى، أكو عمي عالم تحلم تقعد بمقهى، ليش بيش قلاص العصير أكو بمقاهي سبعة وثمانية وتسعة مو باثناعش، اي بالضبط، ناس تتريق يقول لك يصورون المدرب كذا مبلغ، ما يصير، ما احكي، روح تونس واطلع وكل شيء سوي، لا تحكي، احنا فاهمين السوشيال ميديا غلط، فاهمين الاعلام غلط، فاهمين الاعلان غلط، فرق بين الاعلام والاعلان، الاعلان بالنون والاعلان بالميم، فما يصير ما يصير، اكو شيء اسمه احساس. على طار الاحساس، فخلنا نسمع فشي من عموري على قولت كاظم الساهر، من اجيب احساس اللي ما يحس، لكن راح اروح الى فاصل وبعدها راجعين وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم وتحية إلى كل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الإحساس، حكينا بهواية أشياء أنه أكو أشخاص ما عندهم إحساس، يعني يشوف مثل ما قلنا واحد يحكي ان واحد خطيه، اكو ناس اكو الفاقد امه، ترى يعني الام مو فشي سهل بالحياه. هذا يحكي والله امي شلون سوت لي اليوم، سوت لي شاي مهيئ لي خبل. يابا لا تحكي قدامي خطيه، الولد ينقهر، ولد يحب امه وفقد امه، والله يحفظ امهاتكم امهاتنا. يابا لا تحكي، والله انا عندي امي كاويت لي الملابس وكاوية. يابا بس اسكت اسكت اسكت، ما يصير، مو كل شيء نحكي، لازم اكو احساس بالموضوع. واحد راتبه 600,000 وهذا يقول لي انا راتبي 8 ملايين، ماكو هيك يعني، ما صايره والله العظيم ما صايره، والله انا اطلع بالشهر 17 مليون ربح على صفحه، الله يرزقك ان شاء الله طلع مليار، بس القصد لا تحكي قدامه. هو شهر يدق ب 600، اوكي انت اشتغلت على روحك، الله فتحها وياك، ماشي، بس لا تحكي. هاي واحدة من الاشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها، وغيرها وغيرها وغيرها من الاحساس. وجيت بالساعة الاولى وقلت اكو اشخاص تشوفهم مثلا انه اشخاص اثنين عندهم حشاية بيناتهم، يجي واحد مثلا على سبيل المثال أبسط الأشياء، يجي وقطع الكلام مالتهم وظل يمهم ساعة ساعتين هو قاعد، هاي هم تندرج من قائمة الإحساس. فهي هواية أمور أنه إحنا اليوم نحكي بها على مسألة الإحساس. شنو الموقف؟ أي اي مرات انت مثلا على سبيل المثال بيوم استراحتك، ويدري بيك انه انت اليوم استراحه، يخابرك والله اقول لك تعال ساعدني قاعد اسوي شغله بالبيت، يروح اليوم مات كله هيك يروح ينتهي. ذاك يوم واحد من المعارف قال ايش دعوه انت هيك انت تتنحس؟ قلت له انا ما اتنحس، انا احكي حالات بالمجتمع، يوم استراحتي، مو هيك هي. لو واحد من خلال الميانة اجى مثلا، هاي هم تندرج يعني ضمن الاحساس، من باب الميانة مثلا عازميك على اكل، ما عجبك الاكل قول يا بالحمد لله والشكر عاشتيتكم وما قصرتوا والله يزيدكم ان شاء الله، بس تقول لا والله الاكل ما طيب، او تطلع تروح تحكي والله عمي اكلهم مو طيب، لا ما يصير، هاي صح لها يعني هاي صح لها قباح وعدم احساس. اكل ما طيب راسا نسحب، شفت الاكل مالح، شفت الاكل دهين، تصير هواي ناس اكلهم كلش دهين، اكلهم مالح صح ما يناسبك يا عموري، راسا انت لقمتين عاشت ايدكم مبارك الله بيكم وان شاء الله الله يزيدكم في مال لا في مال لا، اقعد تعلل اشرب شاي العب بلاي ستيشن ومن هالسوالف، هاي ما يحتاج تنحكي بيناتنا. يابا هذول خطيه غير اكلهم مالح، هاي تحكي واحد يحكي ويا زوجته، يحكي ويا اخته، يحكي ويا اخوه،

بس انا مو اروح قدام اصدقاء وقدام الدنيا والله ذولا اكلهم يلعب الروح، هذول اكلهم ما ينكال. حيقول لك عمي انا صوتي قدرتك وعزمتك وجبتك مو. فعدم الاحساس يدخل بهوايه تفاصيل، عدم الاحساس يدخل بهوايه امور، اكو هوايه تفاصيل ومواقف انه شخص عديم الاحساس. اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من اصدقائنا، اريد اسمع من احبابنا من جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. خليكم ويانا.

الله الله عليك يا عموري. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770111415. تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا وجاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415. وتحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا. أكو مسألة بعدم الإحساس إنه أنت رايح زائر بيت يعني, أو أنت مثلا رحتي زرتي جيران أقارب إلى آخره, ها شو وقت تخلفون يا أخي؟ ما يريدون يعني, شنو الإحراج هذا؟ مرات واحد عنده هواي تفاصيل, هواي هاي خصوصيات يا يعني يا ناس الله يخليكم, ما يريدون يخلفون رجال. يلا هسه واحد يجوز خطيه ده يتعالج ما عنده خلفه, شلون يعني نحرجه؟ لا والقباحة وين؟ مين الخلل؟ من عندك من عند؟ لا عيب هذا حكي للأمانة والله العظيم, هذا ما ينحكي صدق. هنا احنا نقول يعني هذا عدم احساس رسمي يعني, فهاي واحدة من الاشياء. وش قد صايرة؟ شو وقت تخلفون وشو وقت تخلفون؟ ما لكم علاقة, سقاب راح يطلع غاندي, ما لكم دخل, ما لكم علاقة يخلفون ما يخلفون. واحدة من الاشياء مثلا زيارة المريض, المريض ما يقعد يمه 6 ساعات, زيارة المريض 10 دقائق كمان على حالته, بالزايد ربع ساعة في مال لا في مال لا. ترى والله العظيم داحش ألف واء الحياة يعني, ما داحش فشي, ما داحش كيمياء يعني. فهذني الأشياء كلش مهمة في حياتنا وفي مجتمعنا. هذا إحساس واحد طالع او بنيه طالعه ويا صديقاتها او معزومه على عرس, معزومه على مكان عيد ميلاد وغيره, وهذه قالت لي انا اجي وياك, يابا مو الناس ما يعرفوك ما ياخذون راحتهم قدامك, صح لو لا؟ يعني اليوم عمر مثلا معزوم ويا اصدقائه على عيد ميلاد او على مهر او على شيء, انا ما يصير اني فارض نفسي عليه والله, ها لا انا جاي وياك, يابا الناس ينحرجون من عندي ما يقدرون يحجون, راح يتكلفون طالعين دي يتونسون, سموه شرط عرس ومهر وعيد ميلاد. فهذه صحولها عدم احساس, لا انا الا اجي وياكم تتونسون انا اتونس وياكم, ماكو هيجي, مو مو مو طفوله هاي, من شنا يعني اطفال يبدر من عندنا هاي السوالف. فالإحساس مهم. أريد أسمع من عندكم, من أصدقائنا من أحبابنا, مين أجيب إحساس للي ما يحس, موقف صار بعدم الإحساس.

تواصلون وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4115 و0780-02-116-117. الإحساس منين أجيب إحساس للي ما يحس؟ هذه واحدة من الأشياء الكارثية اللي احنا قاعد نشوفها في مجتمعنا. الإنسان لازم يكون عنده إحساس. طيب، واحدة من الأشياء اللي احنا حكيناها موضوع، والله واحد انه على مود موضوع انتوا ها هسوكم يلا وعرسان يلا وشدوا حيلكم. انت اولا، حتى انا احكي هسه احكي على الرجل، انت اولا هاي السوالف سوالف للامانه، هاي النسوان يسولفن بيناتن، هاي مره تحكي ويا مره زين، انت مال تجي طوب يلا وشدوا حيلكم ونريد طفل ونريد من هالسوالف، هاي عيب ما لك دخل. ها شو وقت ان شاء الله الطفل ما لك علاقه، هاي أسئلة يعني يا الأمانة عيب خزي، هاي شو عليك كتب العالم؟ فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها، وهاي الظاهرة منتشرة عندنا. لو واحد مثلا معزوم على مكان أو شغلة ما يريدك انه انت تعرفها خاصة بي كذا، ها لا أريد أعرف، قل لي شنو انت وين رايح وعلى منو، وإلا لازم يعرف ليش وشلون وشن السبب. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا، لكن خلينا نسمع من عمور وبعدها متواصلين.

تحية لكل أصدقاء، ووصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم. مو كل شيء أنه إحنا نريده أو نفكر به نقوله أو نسوي، لازم نخلي أكو إحساس، لأن الإحساس أول شيء. إذا الإنسان عنده إحساس راح يحافظ على كرامته قبل كل شيء، قبل الناس. من عندك إحساس أنه أنت كرامتك دائما محفوظة، ودائما الناس تنظر لك بنظرة كلش حلوة. الله يعطي الصحة والعالم لكل الناس. شكرا إلى كل من تواصل ويانا. ننوه تنويه بسيط، برنامجنا بعيد كل البعد عن السياسة. أنا ما أحكي بالسياسة أبدا ولا لي علاقة بها، فما أحب أنه أي أحد من المستمعين أنه يحاول أنه يحكي بالبرنامج بالسياسة، مع كل حبي واعتزازي بالمستمعين. هذه تحياتي مهمة الأبيض، وتحيات الغالي عمر ثائر، في أمان الله.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائي قناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: معكم الرشيد FM.

الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب.

0: أسوأ أيام بحياتي.
1: الأيام
0: هي الأيام اللي عرفتك، كانت دموعي على طولي وكانت تخبل ضحكتك، وأنا صفنات بغرفتي وأنت صفقات بغرفتك، وأنذبح يومية يمك وأنت ما تنزل دمعتك. ورغم كل هذا وأعجبك عمري ما خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، انت ليلك سهله يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل الشفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشرة مصالح لا كزاد ولا ملح. أني وكاني شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسا بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وأنا أقول النفس عذرا وارجو منها المعذرة، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقة وخلى يدري المادرة. أبد مو مرجلة منك من تخون انت مرأ، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك وراح تلقى اللي يذلك، واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجع لكم رشيد وين
3: راديو رشيد لكل عاشق وقاصد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم، الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.